سيل حملا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معملي في دني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

وليك تيقدوس نصفو ولا تسلمو في المخلع درت عقلي دابت فيه العيار والقباليين ولدي ناقص دينارو البان عند الأزلع باش نفتح تاجر قولي على فنيق الماليين بعد سوف الياقوت يسيب فيه تاجو بدلا كان بارز غلطات محطرات

الغماني نسينا يا رقل الوران كلو أزن الجام يغني أغدق لو هاتني ريني بجل سجدو.

تختم الرسل. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد.